عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بفرموي لبيغمبر بيزدي فرمو نقلاني خراب بايخي نية باشترين نقلانيش نخشليدانا وترى أي بيغمبري خوا نخشليدان وكو چي فرموي وق أغادة تانوي كاري بكن لكاتي نيازي كردنكيا وشيكي باش برگويتان بكوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أبو هريرة رضا ورحمتي خوي ليبي لخوشويست وصلى الله عليه وسلم دفرمي كسي لكيوي كوا يال برزائي كوا بنيازي خوكشتن خوي بربداتو خوي بكجي او كات دمره هميشه لو كيو خوي هل دات خواره و بناو اگري دوزخ هتا هتا يا امكارو بيشيتي و باجاري لا اگري دوزخ دمينتو لسر ام حاله وكسي زهر بخوا يا بخواتو بزهر خوي بكوجي اول اگري دوزخيشا زهركي له دنيا دا خوي بيكشتوا هر وال ناو دستياو پيتا پيتا ديخوا يان ديخواتو حتا حتایا به اجگاری لأگری دوزخ دا دبیو همیشه ایش اما حالو کارو پیشی دبی و کسی به پرچه آسنه خوی بکجه وگ او به خنجره یا به کرده یا به دمانچه به قصی خوی بکجه اول اگری دوزخیشا او پرچه آسنه دگره با دستی و خوش خوش بردوام دیکه به ورگی خویا ایتر حتا حتایا لأگری دوزخ دا دمینه تا وو او حالیتی پیش ابو خاری رضا و رحمتی خوایلی به گرایتی او برزن ما بس لم فرمودیش هر شکردنا لخو کشتن و کوزانه یعنی فرموده اما جپی دکن دنا هر کسی لسر باورو ایمانی کی راستقینه بمره به هیچ توانی لرحمتی خواو لبهشت نا امید نابه. امام عسقلانی رضا و رحمتی خوایلی به ابو شیو تأویلی ام فرموده دکاو دفرمه اما سزای او کسانه که ام توانه گوره انجام دادن مگر خوا به مهربانی خوی چاو پوشی لبکاو لدوزخی همیشهی رزگاری بکاو بی بات بهشتی برینی نبراوه.

0: عباد
1: روجك ديد همو كاس كارو كردو وكاني خوي دبينت اما دكراون بخير وشر يوا تاوان بار اواد دخوازيت كلنوان خوي وكردو وخرابكاني.

بلام كاتيك من دالك يبو بدل شكاوية ووتي پروردگارا خو من كتم بو بيگمان خدا خوي تاك دزانيت كتي بوا خو اشكرايا كوريش وكو كزنيا لقالي الروو هر يكا اركو فرماني خوي هيا اوي با افرد دكريت با پياو ناكريت با پيتوانا شوا جنو پياو تواو كاري يكترنو هيتشيان للاي خدا كم ريزنين ارچي خزمت كاري بيت المقدسيش باو ناكريت منیش براستی ناوم نا مریمو من ای پارزم بتو خوی و تکی لشیطانی رجم کراو.

0: مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
1: اوشتاني باسكران چن حواليك بون لغيبوا امال لرغي وحي وسروشوا بتوي دغينين خوتو اي محمد لو انا بويت كاتيك بينو سكانين هل ادايا اووا بينو سي چه سركوتو او نيبرت او ايان مريم پرورد بكات تو لو ايش نبويت كاتيك چه شيان هبو لسر اوي چه بخيوي بكات
0: اذ قال

0: اوسا مريم متي پروردگارا جا چون من دالم دبيت خو کس تخنم نکوتوا جبرائيل فرموي ويستو فرماني خدا هروايو چي بويت درستي دكات هر كاتيك شتي چي بويت تنها پي بلاي ببا دست بجي دبيت
1: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
0: هروها خداي گورا فيري كتاب نوسينو دانايو توراتو انجيلي دكات
1: ورسا

لأين دا الرأي دقينيت بنوي إسرائيل كمن بيغمبريكم بولاي إيه والروان أكراوم بلغو نشانيت شمبيا للاين پرورد غارتانوا أويش أميكا من لقرشي ويبالندتان بو دروز دكم إنجا فوي پيدا دكم بفرماني خدا يك سردبت بالنده يشي زندو و چويري زكماكو نخوشي بلچي چاك دكموا بويستي خداو مردوانش زندو دكموا بفرماني خداو هوالي اوشتاني كدي خونو هلي دگرن لما لكانتان دا پيتان را دگينم براستي لوشتان دا بلغو نشانه بوتان اگر ايمان دارن.

0: او ساوتيان پروردگارا اما باور من هنا و بوي داد بزاندو و روانت کردوا شوين كوتي پیغمبر کشتين دتوش لريزي شايت كاني گياندني برنامه كد تومار من بكا
1: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
0: بلام دشمناني خدا پلانيان جرا خداش پلانه كاني پوچ کردنوا چونك خدا چاكترين و بد صلاترين ذاتك لهل وشاندني نخشو پلاني دشمناني دا
1: اذ قال

0: براستی نمونه دروز بونی عیسی للان خدا و وگ نمونه آدم وای کل خاک دروستی کردو لود و فرمانی دا پیود ببا با انسان اویش بو عیسی دای چی هبو آدم دای کوباو چیشی نبو
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: حقيقة الراستي هر اويا للا ينبر وردقار تويا كواتن نكيد بچيت الرزي اواني كقمان كار كرديها يلا سريان
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

أي محمد بلي أي أواني كتابتان بروانا كراوا ورن بدن بانغوازو برنامي كوا كهاو بشو هاو سنگل نوان اي مشو اي وجدا اويش اميا جغل الله كسي تر نپرستين هج زور هاولي چي بو بريار ندين هج لايك من لاكي تر من بپيروزو فرمان روا داننين لجاتي اوزاتا كسي تر نپرستين خو اگر لم بانغوازا دا سر پیچيان کردو جويان پیندا اوا پیان بلي ايوه بشايد بن كإمام مسلماني نو ملكتي فرماني پروردگارين.

أي خاوان كتابكان إيوا بولا إبراهيم ددوينو هريكتان وادادنين كا لسر آيني أوا خو تورات وإنجيل دواي أو روانا كراون أوا بو عقلو جيريتان ناخنكارو تا كي جير نابن.

0: دستيق لخاون كتابة كان آوة تخواز نو لهول دان كا قمراتان بكن لكاتيك دا أوانا هر خويان قمرادا كانو هستيشي بينا كانو خويان دخلتين.
1: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.
0: أي خاون كتابة كان بو برواتان نية بآياتكاني خدا كهموي بلغن لسر راستي بيغمبرياتي محمد لكاتيك دا ايوة بآشكران نشاني بيغمبرياتي او دبينن لكتابة كانتا.

اي خاوان كتابكان بوتي برجي بطالو نا حقيدكن ببري حق راسي داو حق راسي دا شارنوا لكاتك دا خوتان تاك دزانن كحق راسي كاميا.

0: هروها دلين بروا مكن ومتمانا مكن بكس جقبو كساني كشويني آيني ايوا كوتون اي محمد بيان بلي كبراسي هر هدايتو رين موي خدائي هدايتو رين مويا كتيز وكان بيكتر دلين دان بودا منين ككز وكو ايوي بي بخشراوا باسي توراتو دواهمين بيغمبرج مكن تالاي پروردگارتان سبيل قيامت دا قسيان زال نبيت بسرتان ده اي محمد توش بلي براسي هرتي ريزو بخششو فضل هيا بدست خدايو دي بخشيت بو كساني كديويتو شايستنو خدا فراوان جيرو زانايا
1: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: او خدايا الرحمة مهرباني خوي تاي بدكات بو هركسك بيويتو شايستبيتو خدا خاواني ريزو بخششو فضل زور قورو بي اندازيا.

0: لشوين كوتواني كتب أسمان يكان كسانك هن اگر مالو دارا يچي زوري بأماند للا دابنيت هر كاتيك داواي بكيت بود دجارتوا بتواوي هشيانا اگر دينار يچي بأماند للا دابنيت بود ناجارتوا مگر بسري والراوستابتو كولي ليا نديت اوانا بويا وادكن تونك دلين لبران بردستي نخوين دواران دا مبستيان مسلمانانا ليبرسراو نابين اگر فيليان ليبكينو ماليان بخوين اوانا بدم خدا و دروحل دبسنو دجزانن كدرو دكن
1: بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
0: نخير وانيا هركز او پيماني كداويتي بخدا جيب جي کرد بيتو خوي پارست بيت لحرام او براستي خدا پارس كارانو دين داراني خوش دويت

أي محمد أي إيمان دار بلاي باور من هنا و بخدا و بوي بو من نردرا و تخوار و بوش كنردرا و تخوار و بوسر إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و نوكاني و بوش كدرا و بموسى و عيسى و پیغمبران للان پروردگاريان و امت جاوازي ناكين لنوان هيج كاميان داو همو من تسليم و ملكتي أو پروردگارين.

براستي أواني دواي باور هنانيان كافر بونو لو دوا زيات الروتون لكفرو بيديني دا أوانا بشيماني وتوبيان هر جيز لورناجيرت أوانا دستي قمراو سر لشوا وكانن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما

بسراني بريز لما وراب ردودا ولرادوين محرابا و كوه بستي ختمي قرآني بيروز بوين بدنجي ما مستاي قرآن خين سعد الغامدي.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامةً في الدارين، وفرجاً عاجلاً ومخرجاً من كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء،

عقيدته في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

ذلك المرء على دين خليله بغنبري آزي صلى الله عليه وسلم لم حديث مبارك دا بروني أفرميت إنسان لسر ديني خوشويستكيتي جا أجر إنسان خوشويستكي دل رقبو غبارو تبوتوز بسرياني اشتبو بيقومان بن رنقدان وي أم تبوتوزو رقيا نقل دبيبو هاوركي دلي بيس دبيت دلي خراب دبيت دلي رق دبيت دلي حزي لتاوان دبيت دلي حزي بچاكا وچاكا كاري نابيت جالي روجي خويتي كي أكي تهاوريت لغلتي أهل سكوتكيت كي هاو دم و هاو نشين تا اگر اتبيت خود پر وردبكيت اگر اتبيت قيامت تنسو تير اگر اتبيت كسي تي چاكا كار بي برو بدوي چاكا كارا كانا بگره نكيد لبر خاطري هنده بر جواندي حالتك بو خود دروس بكيت بيت هاو دم و هاو ريو هاو كورو هاو نشيني كسا دل رقا كان چون كبير اوي آقات لخوت بيت هواش صفات كانيان قسا كانيان ارسو كوتو مامرا كانيان بوشاك كانيان خواردنا كانيان خواردنا وكانيان بو توش نقل بيت كاتيك ازاني توش او تاي لنا او جيجا وبدبختي ده آلي روية بشري كري حاريس رحمتي خواهي لبي أفرمي سير كردني دمو چاوي كسيكي بخيل أبيت هو كاري دل رقيب وامي إنسانا يعني حالتك بو دروستكا أوان دا آقاد لخوت بي أوان دا لمجلسيان دور بيت حتى سيري دمو چاويش يانكي بويو حالتت بونيت ايوه هست بوناكن كسانك هن يستل غوردان بس ببردني ناويان وباسيان دلي انسانا كان زندو دبيتو ودقشيتو وكسانك هن يستزندون بباس كردنيان بناو هنانيان دلي انسانا كان دمريت اما بو يما زور جرنجة دبي اقامان ليبيت هاوريتي كسد دل رقا كان روشن بيريكي دل رقي نقلكا بوتو بتوي نتوي لي خويتوا زور جاريش هستت بي نكردوا دعاي ازانيت لشعور تا لتيروانين تا لأفكارو بيروبو تشون تا لروشتو ما ملو عاداتا كان تا هيواش كاريغري لسرتو دروس كردو هاتو تناو دلتو دلي رق كردويتو وايلي كردويت بويتا كسيكي دل رق اگر رابردو خوتت پيشان بدنوا خوتنا ناسيتوا چونك طبيعتي انسان وايا اشتاكان ليكتري ادزيت واتا صفاتو آكارو بهاو هل سكوتا كاني هاو ركاني بخوي ورا قريت جا اگا چاك بو چاكيو اگا خرابيش بو خرابيو ابيت هوكاري لناو بردني وبدبخت كردني هوكاري تيكا لا هوكارا كاني دل رقبون بريتية لو جينجية كتو تياجي جا او جينجية تي روشن بيري دنياي بيان هر شوازي تيكا بي وكو خيزاني كم انتيايم او تلفزيوني سيدي كم او شانوي بيوي معجبم او ريقاي بيوي دادروم او قطاب خانو زانكوي كم انتياي دا دخوينم او بروجو كمبانياي كم انكاري تيادا كم تا بيقرب او كتباني ايخوينم او موبايلي بدسم ويا او بابتاني سيدي دكم سيدي چي دك اگر امانا هاو ريك بون لغل منهجي خوادا او دلو درونت اسو دابي خواه اگر پیچواني ديني خوابو خرافة كاري پیشان دايت

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بهشت بكرا فرياكوا كي آوابوي كساوابوي نومانج لناو هناوابوي لپزدان و شلاوابوي كسي أمرو زي توسازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبكرازي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدنا يا عظيم الخلق.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوه طبرانی با اسناده کی حسن گرایتیو وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسراني برزو خوشويز صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادو محراب و يو بستي ختم قرآن بروز دبين بدنگي ما مستي قرآن خين عبدالله عواد الجوهني جزئي بستو يك كبآيتي 36 سورة العنكبوت دس بدكات بآيتي سي سورة الأحزاب كتاي بديت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد

الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

يعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون

بإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم

عشرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

ما مستا عبدالكريمي مدرس رحمتي خويلة بيت باسي قولي غريب نوازي وميوانداري دكاو دلي بعرفي بياوان غريب وميوان خويان خاونن بو مالو ديوان مال بو غريب بو ميوان نبي جنوكا اي باو اي دابا ديوان.

بهار لهوري الرحمت وإحسان بسر ولاتا أرجيني باران بلكو دار قولي علم ومعرفة بروي بورولي بهوش وهمت.

ما مصع عبد الكريم مدرس رحمتي خويلي بيت لخزمتي باوكو دايك يا فرمي كاتي أباري باراني بهار گردن بن اکا بو گلی گلزار علی خلچینا اگر حق ناسن بم گردن بنده خدا بناسن.

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدانا بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قولة لحمولاي خوش ويستان ببشتواني خواهي قولة أتشينا وخزمتي آياتكان قرآن بيروزو أتشينا خزمتي آيات حوتي سوري الانفطار كخواهي قولة أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي بروردقار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم أي مروف تشيشتك توي توشي غرور كردوه بغرعي كردوه لپروردگاري شي بخشنده خاون كرم دواجار خواي قورا بحسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا أفرمي شكا فرموي ما غرك بربك بحسي پروردگاريتي دواجار بحسي ام پروردگارة كريمة اكا كا يكي لصيفتكاني وبخشكاني بريتي لشي الذي خلقك واتا ربك الكريم أو ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوة كأو هليهيا كأو تريت خالق أو ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا أو وشي بدي وتمان بديع سماوات ماني بديع ماني ابداع ماني كا أو يشتيق لنبون بيني تبون بلام خلق ماناي كتري هيا ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردن يشتيق لشتيكي تر لسر نمونيكي بيشو واتا توشتيك دهيا اتوشتيك اللي دروس بكي وكاتيك بشتيكي اللي دروس بكي بلان بچي شيوية دروسي اكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيكي بيشو ترد هيا لسر او شيوازة دروسي اكي او بيوتري خلق واتا خول هيا اتوي ام خوالب كي ببالنده كبيشتر بالنده وجودي هي وهي اللي شيوي بالنده ام قرد دروس اكي ودواجار كاوكو عيسى عليه السلام روحي كرب برا بإذن خواي قورا او بيوترا خلق كفرموي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير اخلقوا واتا قري لبرده سابو لشيوي بالنده كا كبيشتر بالنده هبو دروسي كردو بإذن خواي قورا او بوبو بالنده كواتا خلق بريتيا لدروس كردني اشتيق لاشتيكي تر لسر هيئتيكي بيشو دعجار أفرمي الذي خلقك أو بروردقاري كتوي بديهي ناوة فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتأن دا مكاني توي بجواني وبتناسق واتأن دا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوا سواك أي جعل

أحسن تقويم الزكان مزورجار أحسن تقويم واتشي واتأوانية كإنسان بجوان ترين شيوش كزورجار برسيارة كريه كخواي قورة أقري خواي قورة إنساني لسر أحسن تقويم دروس كردوا أي بوشي كسي نابينية كسي قاشينية كسي دسينية كسي كم أنتاما في أحسن تقويم واتا إنسان بشيويك بديهاتوا كتواني هل صنقاندنو معملي هيا لقشتا كانا تكافر ميه ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتا باسي خلقدنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبيا أمنا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانترين شيا وهيا خو أقر كسيك أما بكارني يعني ثم رددناه أسفل السافلين أو كاتا ما بيتو برو أسفل السافلين كوات التقويم ليرا بمعناي حلصان قاندنيا في أحسن تقويم بجوانترين شيا وأتواني ما مالا لقلوش تكان أبكو حلصان قاندن بوها موش تكاني وجود وجيان وكون بكو بتواني جيانك جوان بخيب دروس بكا كوات الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك معناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمة طبعا الزكانم أم آياتا فيما نفرم أفرمي أي أوكسيكا جيانو خوشيكاني دنيا بآقاي كردوي بوشي سلنجي خود نادي كچن بجواني وباريكو بيكيو بهاو سنگي بدي هنرايتو درس كراوي واتا چيشتي توشي غروري كردوي برامبر أو ذاتي كلاسكي دايكتا بدي هنوي قوناغ با قوناغ دواتر ام جست جوان و طواب یکم کوریپ بخشیوی خلقک اصلی وجوده یعنی نبونی انسان لشت کیتر لس شوی کی پیشو فسواک صورکی بکاملی دروس کردوا فعدلک بکمال میزان جوانترین خاونی جوانترین هاوسنگیو جوانترین توازن لجیانا الذي خلقك فسواك فعدلك دعای فرمه في اي صوره ما شاء ركب في أي صورة طبعا ليرات تقديم يا كيا في أي صورة بو جرينجي بيدانو تعظيم واتا ك في أي صورة بلين أم تقديم ليريا بو تيا بو جرينجي بيدانو واتا جرينجي بيدانا يعني واتا لهرشي ويك كجورو جرينجا في أي صورة واتا لهرشي وازك لهروينيك كجورو جرينجا توبة دي هاتوي ما شاء واتا بيبيت مشيئة الليرية إثباتي مشيئتي خواي قورية مطلقي خواي قورية إثباتي مشيئتي مطلقي بالوردقارة ركبك كاف باء راء واتا علو شيء شيئا واتا كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواي قورية أفرمي تخرج منه حبا متراكمة واتا يك لسر يك ها سير قلقانم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك كل كان بدي هاتو ريس كلاوة أو تركيبي بي أوتري واتا خواي قورا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو خواي قورا تركيبي كردو واتا همو أم تركيبانا أقريتو ما شاء الركبك ما كان مصدرية ما بس أويك خواي قورا لهر شي ويك بيو دروسيك ما كان مصدرية واتا لهر شي ويخواي قورا بيويت أم إنسانة بدينة ودروسيك طبعا الزكان ملاحظيك كلمة ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا إتر أقر كشتي بي أقر ولاغ بي أقر حشتر بي أقر أوتومبيل بي حرشية إنسان بقوازيته بي أوتري أو ركبي بي أوتري واتا منا آياتك أويا خواي قورا مروفي بشيوية بديهي ناوو عند مكان واري خستوا كبم جستيو بم بيك هاتيا اتواني اوي ايو بيكات وام جستيا اتواني وال انسان بكا بيب جنشيني پروردگار لسر زيبا طمت من جنشين لبابي تشريفه چكا خوي گورا ك انساني بدي هناوا هدف ام سيشت مان هي استخلاف عباده استعمار واتا انسان نابي بجنشيني خوا حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزبي اعودن نكاتوا هو انشأكم واستعمركم فيها كواتا بقد اوي كتو جيان وكوند اعودن كردوا توا اونا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وچنك لعبادتي خوايا سركوتوبي

اوانه تو صفتی جنشینی پروردگار لسه زویا پی بخشراو تو جنشینی خواهی گوری خواهی گورش انسانی و دروس کرد و واب دیهناو فی ای صورت ما شاء رکبک الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي ودروسي كردوا كتوانا هي ببي بجينيشيني خواه لريتشيوا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض خواهي قولوا اوي لأسمانا كانوا زيوية تسخيري كردوا جرباري كردوا بو إنسانا كان وكواتا إنسان برزان بشيويكي هند جوان ودروس كراوا بشيويكي كامل وحاوصان دروس كراوا كأتواني تسخيري زيو أسمانا كان يشبكا بلا متروت مانا وإنسان كان خويتي كإيراديني وكضعفي هي وك كومل هيك شتيل جاني إنسان واك كإنسان أو هي زي هي دري نخاتو أو آمان جي كبو بديهاتو وكا جينيشيني خواه وعبادتو أو داني سرزاوية جبا جينك عزيزان مروف فيري رزام من ديو تسليم أكا واتا أي إنسان أي مروف تو وينو شيوي خوت دهل نبجاردوه تنانت خيزان زمان قوميات اما انا هيتش خوت هلا نبجار دوا اكتر بيوز ناكا انسان لوت برز بي انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمو كسوكاري انسان خاواني فيز بي مند بسر خلق كابكا چون كهمو اوه كاتو هتا هيتش خود نيا همو يپروردگار بي بخشيوش وار كسي كيش نقصي هبي كمكورينا طواوي هبي أبي بزاني أو ويستي خوايو ببي حكمة نية خواي قولا كاركاني ببي حكمة أنجام نادا أما هاتبي ما نفرمي أي إنسان تو پروردگاريك بديه ناويت تو پروردگاريك بديه ناويت كخاوني حكمته رب ما غرك بربك الكريم ما دم خواي قولا رب پرورده کردنیش مرجنی همو کاتی با عطابت تو کاتی منالک پرورده اکی مرجنی بردوامشتی پی بخشی هنی خواردنی لی اگر تو که ازانی زیانی پی اگینه هنی شوی نایلی بوی بچه که ازانی خراپ بوی زیانی هی تو در میویک اگر بوی گشب که ابی بی بری تو انسانی جوایا خوای گوره پروردگار پرورده تکا هنی جار با عطاب هنی جار با منع الليريا كبروردگار فير مان اكال ليك مشي قرانا لا كقران اكيت وياك مشي جيت بردمت الحمد لله رب العالمين بيت فرمي اي انسان تو بيويست بحمد هيا تو ابي حمدي خوابكي حمد جاي لشكر شكر تنهاب او نعمتاني كدست اكبي بلا حمد بو خوشي ونخوشيشا بولش ساغيو بو نخوشیشا بو دولمنی بو هجاریشا بو مصیبت بو کار آسانیشا بو پیتل انسان تو لج لبروی تو پروردگاری که الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توی انسانی ابي اگاد لبه او توی انسانی ابي اگاد لبه بزانی ام پروردگار مهربانا کاته منع کد لیکا او خود عطایا بويا ام آياتانا ازا كان فيري او مانا كان كايما رازي بين بو بشاني خواه بيدا بين رازي بين بنعمتا كان لكاتب الله مصيبتا كان تسليمي قدرو تسليمي حكمتي خواه بين وهمو كاتيكا سباسو ستايشي خواهي قورا بكين بابشتواني خواهي قورا لحلقي دا هاتوا اشينا سر حلق كاني تر داكم لخواهي قورا رزا من دي مان بيبخشي بتواني بجوان ترين شيوكا خواهي قولا أم أنداماني بيبخشيوين لرزامن دي أوا سلفي بكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحزنون
1: زورد الخوش وشاد بانن بو بخشو زياد فضلي كخوا بي بخشيون مجدشت دن بواني كهشت هبوان نگيشتون و شهيد نبون كبيگو من هیچ ترسو بيمكيان لسر نيا هیچ غم و پجاريك تان بو پیش نيا لبجهشتني دنیا دا.

0: المؤمنين
1: ومجددا بناز نعمتاني تايبتي وفضل وريزي بيسنور للاين خواي مهربان وبراستي خوايش پاداشتي ايمان داران زايناكاتو رنج بخسار نابن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی هندی کس لأمتی من می و عرق دخوانه و جگل ناوی خوی ناوی دی کی لیدنین. پیشوا ابو داود رحمتی خوای لیبه گرایتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيدنا، فإنه إيك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی بدورو ملین گورم، براسی اگر گورتان بیت او پروردگارتان لخوتان رنجاندوا. فرمودیکی صحیحه پیشوا احمد و ابو داود رحمتی خواین لبه گرویانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واتا بيعمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي يا كمشتك خواي جورا دروستي كرت قلم واتا بينوزبو بي فرمو بنوسا بينوسي جوتي پروردگارا چي بنوسم؟ خواي جورا بي فرمو اندازو رجي گشتكان تا روجي قيامت واتا روجي دواي بنوسا. ام فرموده پیشوا احمد و بيهقي و ابو داود رحمتي خواين لبه گراویانتو. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لجابر ورضا ورحمتي خويلي به دقيرت وكا فرميتي لخدمت بيغمبر دابوين صلى الله عليه وسلم كاتيك نزيكي شاري مدينة بوينوا بنياز بوين برو مالكان من بچين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی مولاد بدن تا شوتان بسر داده بو اوی افتکان تان قجیان دابنو خویان برازین نوا. ام فرموده متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. واتبي عن بريخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي بوجن تاكو فرماني بيندري وكتشيش تامورتي لورنجيري ماريان نايا. أم فرموديا متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، فإنهن عوان في أيديكم أخذتموهم بأمانة الله. واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي تخوا آقادار آفتكان تنبن دوجار فرموي. واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم دوجار فرموي تخوا آقادار آفتكان تنبن اوان لجير چاوديري ايو دانو ايو بأمانتي خوا هنو تانن. ام فرموده پیشوا نسائی بسنده کی صحیح گرایت یو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من شر الناس عند الله نزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه، ثم ينشر احدهما سر صاحبه. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي خرابترین کس لروجی دوائی دا لبردم پر وردگار دا پیاوی که دا چیت لای خیزانی یعن جنی که دا چیت لای مردکی لدوائی دا نهینی اوی تریان ددرکینی. پیشوا مسلم و ابو داود ام فرمودیان گیراواتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرگیز نبی پیاو لگل جنگ دا بیکو بن کسی تریان لگل دا نبی
چونك شيطان سهم يانا پشو بخاري جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع وأمن وأنفق الكريمة ويأسر الشريك واجتبى الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي جهاد كردن دو جورا، اوي كجهاد دكاو نيتي بخوابتو يرالي إمام بكات بمالي حلالو لقل شريكا كيدل نرمو برحم بي خويدور قرد لفساد كردن، اوانو سنو بآقابوني بپاداشت بودنو سره، و اوي بوريا كردنو ناودر كردن جهاد بكاو يرالي إمام نكاو فسادي نايا ولا سرزوي كقرايا ولا جهاد هيتشي بونيا. أنفر مديا إمام مالك أحمد بسندك صحيح جرى بيانته.

برنامج هواري محرى. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبوم يكا بو أشنابوني زانايا هواري محراب باريس طالب درباس آماد وكشكشي دكا برنامج هواري محراب

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا کوید یک بنده لبندکانی خوانه بید داواکارم او بندهش من بم اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقا
1: بسراني خوشويست يستاش فرمون بانجي فيروزي عصر بجويري شار سليمان الدورو بليد.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی الله علیه و سلم دگیرتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه او هجر گریگنی لآسی چونه بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرابيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نویجه کی فرض یان سنت داله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگاره کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية

ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك، وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك. ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن

0: قياما وقعودا على جنوبي ابو نيوش فرزا كايشا افر بيو دو تايب دايشان بدايشان كلا سلا دا دايكي تشاوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليك السلام دايك برزكم
1: سلامتي والله ما قاعد من التواكا هيك من سيون ديك
0: عارف
1: باكو دور حزك عبد الدينيك الشارع زوري النزرايان داوت مكاك الداني ان شاء الله زي تخدمتي ان شاء الله لخدمتها
0: بس صار حد وشام بس صار سرم لزراين
1: بله بله
0: ما اول سر رقم کلمه وصل سرنگ برای زور اگرم انشاءالله لفرصت یک عیم خزم کاری کم بسر هر دو چاو چاو
1: خوش
0: دمامت بگیم سر چاو کسر شیری هر دو دستی ما چکم زور زور ریز و حلمت مه بوی بلا
1: زور حزکاری تی تیوندی تا با ما
0: اصلا و شیر بله ما اصلا و شیر خزم کارتا و انشاءالله لنزیکتی کاتا حول و خودی خواهی ما خزمتی
1: انشاءالله
0: ما اصلا بسر هر دو چاو دایکی دایکم دایکی چا جا کاکه وشیاری یعنی اما اوانه ببرای خو من زنی و حتی زور جا خلق سر که پیم نخوشم بلام بعضی که زور نفهم و نزنن اما داوله ما مصلا بر رزکان یکی ما مصلا دکتر عبداللطیف یکی لما مصلا دکتر لما مصلا عبدالکریم یکی لما مصلا محمدی شارزوری یکی لما مصلا سوران یکی لما مصلا حلو یکی لما مصلا عدل یکی رین مای او برانه بکن که هند یه جار خلق با کافر و با مشرک و با بدعت شو امعنه زور ناشی یا هند یه قصی زور بلذت اكن على على من زلامي نفهم يعني بمنيو اي دومين يمكن لو ايش بحث اخي دي اما كيقسي ها يا علي لما مجلس يا كابي الرقص والدانس يتياب كل زور بارسلو مجلس كم يا دي بيغم دي اخي دي تخوا اما جي قبوله يعني اما سن البزعنا اما يا مثلا بلقيه كم بريك تو بيغم كاك يعني شر ني خو هر شيء تي بيغم كلمتي اما بكين جناح بارين والله واني یا شر نیه هر چیش پیغمبر کدی ما بی بیکن که اوتا پیغمبر گیان صلی الله علیه و سلم گوشتی بزرمشی نخوار صحابه کان خوار دیان حتی پرسیالی فرمی یا رسول حرام که تو نیخوی فرمی نوالا حرام نیم بلا من طبیعت من ناچی تسی اسم من خوم گوشت نخوم ایم گوشت نخوم ابی بلا ملا من آل کانش من آبی بیخونه بری من نخوم که او گوشت زره لمن دا جیان لمن تیگه دا برای شکریتی پاکلاو شیرین منی نویری بخوا ابی بلا ولا حرام نبی کس بخوا يا علي امنانا ام برواب كيف زلام يامبو اما مسؤولي ادبي بزان تويتي شي تويتي غوشتي براز خويلة غوشتي او مولو باشتر اخر خواب يا قزاتك اما او پري سنور بزانا يا بينيو ما لقمي عنداو بي يا نقليش عنداو بي كوتو يعني مولو خريب ودس كابا قرقيا خوي برشينة رو اخر كاكا خوما عراق نية بقر بحنا اصليد لما او برنج مريش غوشت شربات ساردي اما انا حرامن هيج دليل كيك معنا حرامنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا كاك زيادة الرأي ما كان بقول بان تو ناتو أن يشتيك بلغت شيئا ألي أما كابا بلغ ولا تأتي لرأي خواه مولي في أغمار ما الشركة كاك بقول بان أما غلطي زمانوانية شركنية ألي لرأي خواه وخيرك هدي بور روحانتي في أغمار صوصا كاك وشياريان خلق مثلا جوزة باناك ألي شي ألي لرأي خواه ام جو زبان خیره که بو او مناله چاو گشو جوانا که یایی چون خواه مناله بابا که که دانه بوی جو زبانه چی بو که باشو برای جنینه اله چی ولیمه اله چی اما نانی شایه ام جو زبانه که ام نانی شایه که ام خوشکه منشوی کرو با برای سنتی پیغمبر نان بین بخل باشو ای جو زبانه سنت نیه خو اول وای که نان بین بخل وانیه او خیرتره تان گوشتا که بخشیتو قاطع دعوه سنتی پیغمبره هي بيغمبرانيش عليه الصلاة والسلام لبرو أما يعني لججني قربانا قربانية كين علي أخوايا أم قربانية بوتو كين خيرا كي بو باكم خيرا كي بو دايكم خيرا كي بو خزانة كي خيرا كي بو مردة كي برا خير أجرا كي باداشتا كي أما كالي من لك خلكم لك لابو لعمري ما مصا عمريكم بو باكم كر كاكا وامالي بلا عمريكم لباتي باكم ایت نالم تو کافری و تو مشرکی و تو بدعتی و تو گمرای وای پی نالم بوی راست کامو اما بوی لمن بری رادیو محرابی پیغمبر او ان شاء الله داولو برابر رزانه معنا کین بتایبتی اوانی که منبر تام بدسو رجای کی بران تعالی کین سنوری با ادب لمزو و برایتی من واجبه واجبه یو برایتی ما پاریزن یعنی گنجک بی ازمون بفضل إخوة داخلي ريان نبي إن شاء الله ما بس تمشي نية بلان بفضل إخوة من سيصال

0: ذكركاني إيواران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء ورسل الله
1: نزود عكني دوي سلام دانوا لنويش.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوالي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأت. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي جان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يكنية مگر گوار رايلو ملکرشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لپیغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دګیرتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یو جکو بخوینه او هجر ګریګنی له آسی چونه بهشتي جګل مردن نبه پښوا نسائی او طبرانی رحمتي خوين لبی ګراګانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کس یک لدوی همون ویجک سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نوجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليب و امن زاو دعاي كردو و كمو زياتي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژک پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: منزلين
1: خدا دفرمويت ونبيت هيز لشكريك من لآسمان والنارد بيت أخواره وبوسر هو زكي دواي شهيد كردني ونبيت هيز لشكريك من روانا كرد بيت بولنا وبردنيان
0: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
1: بلكو تنها يقدنجي قورو شريخيشي بهيز نبيت هيتشي ترنبو جاوان دست بجي مردن خاموش بون
0: يا

0: مبين
1: كاتي چيش پيان بوت ريد ببخشن لوي كا خدا پي بخشيون اواني بباور بون بوانا دلين كا باوريان هنوا آیا ایم خواردن بدین با کسیگ اگر خدا بیوستای خورا چی پیدا بخشی؟ ایوه هر لگم رایو سر لشیواوی چی آشکرا دا جیرتان خواردوا.
0: ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین
1: بباوران با گمان و روب ایمان داران دلین باشا اگر قیامتو لی پرسین و راستا کی او کات دید اگر راز دکن؟
0: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
1: وانا تنها تشاوري يكشري خودنگيشي زور قوري سامناك نبيد تشاوري هي تشترناكن كهميان دا پیچتوا كوتاي بجيانيان دهينيد لكاتيك دا كسرگرمي كاروباري دنياي خوانن سرگرمي چشو بربركاني ناحقن
0: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
1: أو سايتر ندتوانن راس بارديك بغينن ندتوانن بغرين وابونا ومالو من داليان چونك هميان لناوتون هميان خاموش بون
0: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون
1: پاشان هر كفودا كريت بسور دا دست بجه خیره همیان لگورکانیان لطوی خاکوا بپلد دین درو بولای پروردگاریان کز ناتوانید سر پیچی بکاد یا خوی بدزیتوا.

0: المرسلون
1: بسر سامي چي زور و دلين اي هاوار او چه ايمي زندو كردوا چه ايمي لشويني راك شان من لغوركان من درهنا او سا ايمان داران يا فرشتكان يا خداي گور خويد فرميد اما بليني خداي مهربانو پیغمبرانيش لحوال داني او روجر راستيان كردوا

0: اینجا ام جا رد دریت ام رو هیچ کس تمیلی ناکرید به هیچ شویک خلچینا دل نیابن که تنها پاداشتی کاریگ ده درینوا کدتان کرد
1: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
0: براستي أمرو بهشت يكان لنا وخوشي وشادي وكامران يشي بيويندا سرگرمن
1: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
0: خويانو هاو سرانيان لجير سيبري درختي جوانو ترو پردا لسر كرسي وقنف الرازا وكان شانيان داداوا
1: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
0: ميوهاتي زورو جوراو جوريان لويدا پيشكش دكريت هروها هرچي داواي بكنو حزي لبكن دس بجي آماده لخواردنو خواردنوا لجلو برجي جوان لجي گور ريگي خوش لهو كاري هاتو چو لهزاران نازو نعمتي بشمار
1: سلام قولا من رب الرحيم
0: او ريل لقل صلاو ريز دا للاين پروردگاري مهربانو دلوفانوا
1: وامتاز اليوم أيها المجرمون
0: لولا شوي ياخي كان بيان دوت ريد عدي تاوان بارو گناه كاران جاب بنوا
1: ألم

0: گران خدا ناسان آیتکانی قرآنیان بشعر داوتا قلمو پیغمبریش بشاعر باید دفرموید و نبید شعر من فیر کرد بید شعر وطنیش لو قد غیه اوی که فیر من کردوا تنها یاد خرو و قرآنی چی آشکراو رونا
1: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
0: ام قرآن بوويا او كسان بيدار بكاتوا كزندون ضلو عقليان زندو هوشيارا تا برياري خدا لسر كافران جيبا جيب كريد برياري سرگرداني دنيا وسزاي قيامت اگر باوري پينكن

0: مالكون
1: باشو خلق سرنجان نداو كبراسي بدا صلاتي خومان مالات من بودروس كردونو اوان بون بخاوني
0: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
1: انجا او مالات من رامهنا وبويان هنده چي بوسواري بكاري دهنن لگوشتي هنده چي شان دخون
0: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
1: اروها سودو قازانجي زوريان لدبينن جگل لواني باسكرا بوزوی چلانو او هنان شيركي دخونوا جورها خوراشي تري لدرزدکن جا آیا او بوسو پاسي خداي بخشند ناكن لسري
0: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
1: سر رأي أمهم نازو نعمة أشكرايا نفامان لجاتي خدا پرستي بتوشتي ترد پرسنو بو أويلة تنگاندا كومچي بكرينو سر بخرين
0: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
1: بلام ناتوانن سريان بخن بلکو هر امان بونت السرباز و پاسوان بوبتکانو همیشه لخزمتیان دا آماده کراون
0: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
1: اي محمد قصو گفتاري وانا غمبارد نكاد چونك براسي اما آقا داري وين كاد ايشار نوو اوشي كا آش كرايدكن
0: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
1: أيا آدم زاد سرنجي نداوك كأيما بيقمان دروس من كرد ولا نطفيك كتي خيراب وتدجمني چي أشكراو دجايتي من دكات
0: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
1: نمونه لاوازی و بید صلاتی بو ایمه هنوات و بدی هاتنی خویل بیر کرد و دیود چه ام اسکان از زندو دکات و لکات اگده کرزی و پرتوکاون
0: قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم
1: پیان بله او ذاتی که یکم جار دروسی کرد هر اویش زندوی دکات و او بهمو دروس کراوی اک زانه و آگایا دروس کردنو دروس کرنوی هم مشتی چیلا آسانه

0: او سادلين اي هاوار اخو اوف بو ايما اما ايتر روشي قيامتو اللي برسينا ويا انجا بهرشاو بيان دوتريد اما روشي جا کردنا ويا كأيو برواتان بينبو بدروتان دزاني
1: احشر

0: لپرداخی تایبتی دا شرابی تایبتیان بسر دا دجیرن شرابکا زور سپیو بلزتا بو او کسانی کدی خونو نوشی دکن
1: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون
0: او شرابا ندبیت هوی سر ایشو ایلنزدان نمستو سرخوشو بهوشیان دکاد وک شراب ناپختکانی دنیا
1: وعندهم قاصرات الطرف عين
0: لتنشيان وحوري تاو قجدانشتون جقل لهاو سرانيان تاو بو كسيتر هل نابرن
1: كأنهن بيض مكنون
0: هر دليه الكي كلاوي باك راو شاراون كز دستيلي نداون
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
0: إنجا إترو بختورانا بدم عيشو نوشوا برسيار ليك تريد كانوا يادقار يكانيان لدنيا دا باز دكن
1: قال قائل منهم إني كان لي قرين
0: يجي كان مولد دخوازيتو دليد من براستي كاتي خويل دنيا دا ها وليكم هبو
1: يقول

0: بگمان نوح هانه و هاواری بو هنائن ایمش چاکترین فریاد رسیگ بوین که به هانه و هاواری و چوین خویو کسو کاری باورداری من لتنگان گورکا رزگار کرد جاتنها هر نوی اویش من هشتوا که ببن هوی آودان کرد نوی زوی سر لنوی
1: و ترکنا علیه فی الاخرین سلام على نوح فی العالمین
0: هروها بسرهات يومان هشتوا بونا وكاني داهاتو تا پندي ليور بگرن صلاو لسر نوح للاين سر جم ايمان دارانوا لهم مكاتو شوينك دا
1: إنا كذلك نجزي المحسنين
0: براستي ايما آبو شوية پاداشي تساك كاران دادينوا ياديان دهيالينوا
1: إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين
0: براستي أول لبند إيمان داركاني إيميها لبودوا أواني ترمان نقمي زريان كرد
1: وإن

0: كاتيك هردوشيان تسليمي فرماني پروردگار بون ابراهيم اسماعيل برودا خست سرخاك بو اوي سري ببريت يماش بانگمان ليكرد اي ابراهيم
1: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين
0: براستي خوكت هنايدي اما هر اوا پاداشتی چاکا کاران دا دینوا لطاقی کرنوا کان دا سریان دخین چون کلی براون
1: این هادا لهو البلاء المبین
0: براستی اما خوی تاقی کرنوا چی آش کراو رونا
1: وفدیناه بدبح عظیم
0: اماش قوتی چی گورمان کرده قربانی اسماعیل تالت جاتی او دا سری ببرید
1: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم
0: باشان إيمال لناو قلانو نوكاني داهاتو دا ناوي إبراهيم من هشتوا صلاو درودو ريز لسر إبراهيم
1: كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
0: إما آبو شوية پاداشتی تاکا کاران دادينوا براسي اميش لبند ايمان داركاني ايميا
1: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين
0: مجدي هاتن الدنياي إسحاقش من پيبخشي كأويش پيغمبريك اللتاكان

0: خير وبركت مار رجان بسر إبراهيم وبسر إسحاق داو لنوي هردوشان واتا إسماعيل وإسحاق تشاكانو باكان هروها أو كسانش بيداد بن برونيستم لخويان دكن.
1: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.
0: براستي ايمان ناز ونعمتي خومان من رجان بسر موسى وهارون هردوشان من هل بجارد بو پیغمبراتي هردوشان وقوم كشيان من لتنگان قورك رزقار كرد لغرق بونو خنكان.
1: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.
0: سركوتن من پیبخشين بسر دجمن كانيان دا هر اوانيش ظالبون.
1: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم.
0: باشان تورات من پیبخشین كارون كروي هموشتيكا تا پی رویبكن اروها رنموی هردو چان من کرد بو ريگو ربازي راست و دروست تا قومكيان سرفراز بكن.

0: اقدار بن براستي وانا هندق لا درو بختانيان اويا كدلين خدام من دالي بوا براستي وبيقمان اوانا الزور دروزنن ايام مگر كتاني هلبجار دوا كبيكات بنوي خوي وريزي داون بسر كران دا ايا تشيتانو چون برياري بيبالغي واددن ايا بيريق ناكنوا لم قصب بيسرو بنانا لم تومتن ناما قولانا
1: ام لكم سلطان مبين
0: ايام مگر بلغوشتي چي بهيز واشكراتان بدستويا بو ام قصا حلقو ملقانا
1: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين
0: ادي كوا كتبتان كوا بلغتان اگر يور راز دكان بيهن نميدان
1: وجعل

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبوم يكا بو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس أماد وكشكشي دكا برنامج هواري محراب
1: برنامج هواري

0: بدق لمزقوتي حزرت إبراهيم بو ماويس يانز صال وتاري جمعة بودان البتا كلا دوزارو سي هاتمنا وشاري سي صادق مالم لقركي بركيو لوين نشتجيبهم تا إربي سوسي صالة بيشنجم لمزقوتي محوي كابا مزقوتي توتاخاجي كانيش مشهورة او سيانز صالة لوين وتاري جمعة بودان لبيشي رمزان و وتارم لمزقوتي حزرتي إبراهيم قوازرا وتوبو مزقوتي نور بيجغ وكو دن لراديو كان وكو تصويريش لسوشيال ميديا هم بيجو هم فيسبوكي تايبتي خوم هي اللي بيش بلا وكلينا
1: ناصا جان شوازي آمادة كردني وتاري تو چونا خويندنوي بو اكيشتي بو آمادة كيك يان وكو هنده لما مساقان رؤوز اقلام نسيتي وچيت السر منبر
0: ما مصيبة رئيس من سباسي خواي قرو مهربانا كم هر سرطاي خويندنم كتشومة حجرة حزم ل سيشد هبوا يكم زماني عربي بتايبتي نحو صرف زور بيم خوش بوا وزاستي احكام الشرعية كان كناوي فقها وبابتي وتار زور زور حزم ليبوا كسباسي خواي قورا كم راديكي باشتيايا سر كوتوبهم بابتي وتار ما مصا وتار بيقومان امانتيكي قورية لراستيا هر ما مصايكي بريز بعددي خوي پنجاکس، صدکس، دو صدکس، پیم صدکس بگیری قربالخی شونکا وقتی که او خلکا ببی هیچ بانگیش نامید راست همو من للاینی خواهی گورو بانگیش کراوین یا ایوه الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع اما بانگوازی که الهیه بلام بوی که خطیب ببی اوی خواهی مندو کاد خلقي جينا بردسي كدانشن براسي وتار آنتي كي قورية من ما موسى وتار آوا براسي سيرة كمكا وتاري جمعة من خطيب وكو دكتور يك اهين ما بيشاوي خوم كومالقش وكو مروفي كي براسي اگر جايز بيبلن وكسي كي نخوش ابينم شون دكتور يك برلوي علاج بو نخوشكي بنوسي تشخيصي نخوشيكا اكاد دواجار لسر او رينمايو برچاورونيا علاج بو نخوشيكا انوسي من اوا سيركم سيرنا اوكو ملغيكم بزانم قرفتي امرو خلق لقل دايكو باوكي خابا خلق خريكي حرام خوريا خلق لعبادتا لاوازا هاتن بو مزقوتي لاوازا سيريكا كم بزانم بيداوستي يان اگر دروز ببليم قرفتي او روشو انوساتيكو ملغيكيا این جایم ساز بو خوای گوره لا قرآن مبارک که یکمین سرچاوه بزانم قرآن چون باسی ام گرفته اکا دواجار لفرمایشتکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعایی سپاسی خوای گوره اکا ما مستا و تار هیا ست لا پرم بو خویندو توا تفسیر یک آیت هیا ما مستا پینج تفسیرم بو خویندو توا خوا شایده ببی مجامله دعای او سودمند ابم لا ام سوشیال میدیا که لمكتبة شاملة لا مثلا جوجل أمهمو سرچاواني ترك الحمد لله ودكارية كي باش أكم أتوانم بليم كلا سر من بركة دا أبزم أزانم جمعي آين دباسي چي أكم وزور جوان شتيبوكو أكمو ومن هر طبعي شموايا عصري بين شمان دا أنيم بو آمدا كردني نسينو تومار كردني برؤوس أقلام دواي أوي كنوسيم جار يك ايخوان موا دو جار تا سي جار ايخوان موا لبري اكم وبر لوش بسمو سر من بركة جار يكي ترشاوي بي اخشين موا وبراسي تشوارشوي بودا انيم وحدتي وتارو موضوع رشاوي كاتو ونشخوانا كاني شكم خواي قولي لما قبولك بوشي ووتار اماده اكم سباسي خواكم كا اندازي كي باش جيغاي ان شاء الله رزا مندي خوي قورو وسودي مسلمانانو جوغرانش بيت براس
1: قورا ما مساجان وابزان بيوانديتان لقل شعرا هيو حزي الله خوين دنوي الشعر و جوغرتن للشعر و بينيني الشعر لكن على كان هيا اما شون و شون حزي ليه كردو و لتشعاستيكا و خونو سيندايا
0: البتا من جاريك شتيكم خوين دوا لسر شعر كا باريستان الحمد لله دستكي بالاتاني اتوانا بلهم شاعرن الحمد لله اشتيكم خلال

0: دوا زور جوان بو علي او كسيك بهري شعري نيا هر كلمات ريكخا من بهري شعر منيا من هيج دا شعر يكمنيا بتوان بخوم دامنا بيه بلام شعر بيكيق لسرشاو بهيزا كان ازانم اترشي لشعري زماني عربي بتايبتي وشعري شاعرة قورو جوانا كاني كردي مان وك محوي سالم بيخود نالي حاج قادري كوي بيه مجاملة هنديك لشعركاني جنابت شعركاني ما وصقانع يا أو شاعراني تركهن من أتوانم بلم وتاري جمعة مساحيكي هي من خوم آوام لراسيا توزيع كردوها بيم باشا خطيبة بريزة كان لسطة شستي چون كسيك بسط متر أرزي هي مهندس يك يني مساحيك يني بو بنايك أو اندي بو جولي ميوان أو اندي بو مطبخ أو اندي بو هوليك او اندي بو حوشو رارو منيش وتار مساحكي هي لراسيا بيم خوش لسطا شصي وتار قرآن بي لسطا سي فرمو دبي لسطا بينجي اتوانم بليم تشيروكو روداو بي لسطا دوي شعر بيت يعني هر وتاريك شعري تيابي او تارا روحيتي كيتري هي اشنايم لقل شعرة حزم ليتي بروح او شعرانيكا زور قولو مانادارن زور شتي جواني انتيايا راستخوم دسي شعر نوسين مني بلام زور اشنايتي مهي وسون بند بوم لشعري شعيرة كان براسي
1: بلا يملكو تايدا هواي تمن رجي و سركوتون و بختوري هردو دياو بو خواز
0: خواي قورا جنابشتان موفق كاو دسخوشي مهي بو برزد ام برنامه زور زور جوانا براسي ناساندني ما مصايانو جهدو ماندوبونيان لخزمتي كاري ملايتيا كاري زور زور قوريا هواري محراب إن شاء الله ببيتا جيغي رازو نيازي ما مصايني ترقيان دني أو هستو ونستو بيامانيك ما مصايني ترهيانا يمش دسخو شمان بجنابد بو أو جوغر بريزانا صلاو حرمت معنى بو هر برزي بديار ام برنامه جنابته ودانشه ليرو يك داوام هي اگر خصي اخير بي داوام وايا لهمو بنمال برزي كان چون همانا دو كرو سي كري لأوروبايا بيخوش كوراكاني مهندس بن دكتور بن ماموستا بن بازرگاني گوره بن داوام وايا اگر همو خيزاني كيش جنابي دكتور که پی نکری کوری کی بنیره تبر حجره وزانستی شرعی رجا موایا لهمو بنمالی کبا کسیک ترخان بکری گنجیک بکری توقف بو خزمتی قرآن و شریعت او محرابه کملایتی عزت کرامت تاجی کی گویا هیچ نبی با همو بنمالی ما مساو زانای کی آینیت یابه هم خدمت به کاروباری دینی بنه مالک بک هم چراو مزګوت او حجرکان همیشه بر دوام بن خوای ګوره جهود او جهاد همو لا یک ورګړی او د سخوشي زورم به برزشته
2: بسرانی بارایس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هات هیوادارین کوا کاتی که خوشو بسودتان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل دا.

تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر.

بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد

الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

غفرانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: واتى پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه 30 آية هي لقرآن پیروز دا تكاو شفعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرمودي أو دقيني كلا قرآن بيروز دا 30 آية هي كا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها أو جالس اللي راس راكشي وبلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو کاری خم سپارد با تو پنام هنه و با پنای تو پشتم بستو با تو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم به هزه با مهربانی تو هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس باورم های با نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های با پیغمبریشت که خود روانت کردوا با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شوده بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خویند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوه. برا رزای خوایلی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نا وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتی و عن البراء بن عازب رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم كان اذا اخذ مضجعه قال: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويلي بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشوك دچوا سر جينوستني دسي راسي لجر متي خويدا دادناو أنجا دي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا أبيروزي ناوي تو دجيمو بابيروزي ناوي تو دمرم جينو مردنم بدستي خوتا حز كيت لم خوم دا خبرم دا كيتوا وحزش كيت دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سپاس و ستایش هر بو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زیندوی کردینه
ولا قیامتش دا زندو کرنو هر بدستی خویتی پیشوا مسلم گراویتیو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. واتخوايا يعني من تو خود درست کردوا وخود وريد قريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا خواه گرده مرینی آهلی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خواهی لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهیل قال كان ابو صالح یأمرنا اذا اراد احدنا ان ینام ان یضطجع على شقه الایمن ثم یقول اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ينبي دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويسمان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دی فرمو پیمان کاتی کسی اگل ایو دیوی کبچه تسر نوینی نسناکی با اما بله اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن ای پروردگاری ایما، ای پروردگاری هموشته، ای اوزاتی کلتومی رقو تقو وشکبرین، چوزری سوزو ناسک شیندکی، و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لددکیو دیروینی، ای دابزینری توراتو انجیلو قرآن، او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو، پنا دگرم بپنایتو لشری هموشته،
کجلوی وال دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضه کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرینو بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويبش تناونيو نكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توال لای خود لمنستم دا او اب سوز مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند با شکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناه نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي من داوا اما لکاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيموتوا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم. لا جرانويك تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بيشوا مسلم جرايته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران صدجار بله سبحان الله و بحمده لرژی قیامت دا کسی تر کردوی وانایب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینه و کل بابت یادی خواه دابه. مگر کسی اویش اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به. پیشوا مسلم گراویتی و برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به بازیاتر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باور دارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا حریفی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا. لبخاری و مسلم دا لچن شوینکا لچن بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پارا و بیادی خوا بوا زور جاران کنویش بیانی دکرد
لسر جيگه نواجهكي داده نيشت كماله نوك خورما یا بردورده لبردمي خويدا دادنا وقت تسبيحي امرو حتى چشنگاوه كي درنگ لباتي تسبيح ويرد و ياد و تسبيحاتي پيدا جمارد لتماني 65 سالي دا لمانگي ربيعي يكمي سالي 56 كوشي دوائي کردوا رضا و رحمتي خواهي گوره لسر او سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقيدا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم كلا ديواني تودا الارزم آمان چنخو شكرا اوستم جار جار بوتو نجدا أبستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمدت بو أكم بغائبانا حمدت بو أكم كقيم أوي بلين إياكا بنش أي حضور ظلم روناكا خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي.

أحد كفوا أحد بها أكو فهرواب وتاكو أبد تاكو أبد كاتي ركوع دبمو دچميه مواد دچميه مواد

له الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پارانا ويدو عاقويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.